فيها ليلة وبعديها حيطان كتيرة وبفوت فيها باصص لفوق وبوديها رامي في زبالة عندنا في جديد فيش أحضن في سلام بالإيد مش بالحظ ده بالتوفيق.